0: سلام ناخيو مريم تجاز ملاك زيابين مساخيو كابان استبارك إخناي كرس فريسك استبارخيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahi o Mariam tagaz melat ziaben sahiu gaban stistavare kehi naiker se fresca stavareu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: سلام ناخي او مريم تغاز ملاك زيابير مساخيو كابان استيستوارك يخي نايكر سفريسوس كغاز تبارغيو
1: سانتا ماريا مادي دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: سلام ناخي او مريم تغاز ملاك زيابير مساخيو غابان استيستوارك يخي نايكر سخيف ريسوس كاستوارغيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: سلام ناخيو مريم تغاز ملاك اغزيابير مساخيو غابان استيستوارك يخي نايكر سخيف ريسوس كاستوارغيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: سلام ناخي او مريم تغاز ملاك اغزيابير مساخيو غابان استيستوارك يخي نايكر سخيف ريسوس كاستوارغيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: سلام ناخي او مريم تغاز ملاك اغزيابير مساخيو غابان استيستوارك يخي نايكر سخيف ريسوس كاستوارغيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: سلام ناخي او مريم تغاز ملاك اغزيابير مساخيو غابان استيستوارك يخي نايكر سخيف ريسوس كاستوارغيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: سلام ناخي او مريم تغاز ملاك اغزيابير مساخيو غابان استيستوارك يخي نايكر سخيف ريسوس كاستوارغيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: سلام ناخي او مريم تغاز ملاك اغزيابير مساخيو غابان استيستوارك يخي نايكر سخيف ريسوس كاستوارغيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.